0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, özellikle ülkenin egemenliğinin korunması ve ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başta olmak üzere, Başbakan'ın plan ve çabalarını destekleme yönündeki tutumunu yineledi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, ulusal tutumlarımız yıllarca Kerkük'ün imkanlarını ve kaynaklarını kendi kontrolünde bulunduran, Türkmenili Partisi Başbakan Ali Zeydi'ye bir mesaj göndererek hükümetinde Türkmenlerin bir bakan ve başbakan yardımcısı ile temsil edilmesini talep etti. Bakanlar Kurulu 2026-2029 hükümet programını onaylayarak oylanması için parlamentoya gönderdi. Başbakan Ali Zeydi, Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu ile bir araya geldi ve silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören bir yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Sudani, silahların devletin elinde toplanması anayasal ve egemenlik açısından bir gerekliliktir. Ürdün sınır güvenliği konularını ele almak ve ortak koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Ürdün, Suriye, Irak ve Kuzey Irak bölgesinden üst düzey askeri komutanlarını katılacağı bir askeri toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı başkentte organize suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını açıkladı. Erbil'de Daratu Kavşağı yakınlarında benzin yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu büyük bir yangın çıktı. Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ilkokul 1. sınıfa başlayacak. Avrupa Birliği ve 26 ülke ortak bir bildiri yayımlayarak İran'daki muhalif göstericilerin idam edilmesini kınadı ve infazların derhal durdurulmasını talep etti. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilim ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle küresel petrol talebinin 1.6 milyon varil azalmasını bekliyor.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا يؤكد على موقفه في دعم خطط وجهود رئيس الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بحماية سيادة البلاد وتعزيز علاقاته. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا يؤكد أن مواقفه الوطنية عرضته لانتقادات من جهات استحوذت لسنوات على مقدرة كركوك ولم تكن منسجمة مع مبادئ الشراكة والعدالة. حزب تركمان لي يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي يطالبه فيها بتمثيل التركمان في حكومته بوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. رئيس الوزراء علي الزيدي يجتمع بلجنة الأمن والدفاع النيابية ويوجه بإعداد مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وسيادي لا يتم عبر المواجهة بل بالحوار. رئيس الإقليم شمال العراق نشرفان البرزاني يؤكد أن طهران أبدت استعدادها لمساعدة بغداد في ملف حصر السلاح بيد الدولة. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يزور دمشق لبحث التعاون القضائي بين العراق وسوريا وملف معتقلي تنظيم داعش الإرهابي. مصدر حكومي يعلن أن وفدا أمنيا رفيع المستوى يتوجه إلى السعودية لبحث ملف الهجمات الأخيرة بالطائرة المسيرة التي استهدفت المملكة انطلاقا من الأراضي العراقية. الأردن تعلن عن استضافتها اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم شمال العراق لبحث ملفات أمن الحدود وتعزيز التنسيق المشترك. العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير البنى التحتية للنقل في العراق. مصادر أمنية تعلن أن 4 طائرات مسيرة استهدفت مواقع تابعة لأحزاب المعارضة الإيرانية في محافظة أربيل دون تسجيل خسائر بشرية. جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال 3 من تجار المخدرات وضبط نحو 2 كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة خلال عمليتين أمنيتين في بغداد وديالى. قيادة عمليات بغداد تعلن عن انخفاض ملحوظ في مستوى نسب الجريمة المنظمة والجنائية في العاصمة. مصدر محلي يعلن مقتل 2 وإصابة 3 جراء نزاع عشائري اندلع بسبب حادث سير في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار. اندلاع حريق كبير إثر انقلاب صهريج محمل بمادة البنزين قرب مفرق دارتو بمحافظة أربيل. وزارة التربية تعلن أن نحو 1.2 مليون تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن اتفاق مكة الدفاعي خطوة استراتيجية لا تستهدف أي دولة. سوريا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. مئات الجنود الإسرائيليين يطالبون قيادة الجيش باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإرهاب اليهودي المتمثل باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن أن قواته لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي احتلتها في جنوب لبنان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجري مباحثات بمدينة بنغازي مع قائد الجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر. الاتحاد الأوروبي و26 دولة يستنكرون في بيان مشترك إعدام المحتجين المعارضين في إيران ويطالبون بوقفها فوراً. منظمة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل نتيجة استمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام كيركوك فريكانسيمز 90.1.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen
4: FM sesinle.
6: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Ezzeydi, Hava Savunma Komuta Harekat Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirerek hava savunmasının tüm gereksinim ve ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Ali Falih Ezzeydi, tüm General Hadi Süreyya Del Kenani'yi Bağdat Harekat Komutanı olarak görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta yerli üretim 20'den fazla drone'un ele geçirildiğini ve sahiplerinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Bağdat ve Basra'daki 1. ve 2. polis kolejlerinin 73. dönem için başvuruların başladığını duyurdu. Federal Dürüstlük Komisyonu rüşvet suçu işlediği iddiasıyla Musul Polis Teşkilatı'nda görevli Tuğgeneral rütbesindeki bir subay hakkında yakalama emrini uygulanacağını açıkladı. Meysan'daki bir güvenlik kaynağı personel güvenliği işleri birimi ekiplerinin Necef Sakin'i küçük yaştaki bir kız çocuğunu kurtardığını bildirdi. Diyale Sağlık Müdürlüğü Ulusal Güvenlik Teşkilatı ile işbirliği içinde 17 ton bozuk tavuk etinin kaçırılmasını önledi ve ürünlerin tamamını imha etti. Kuveyt ülkedeki kritik tesislerden birini hedef alan terör planının engellendiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen elinde bulundurduğunu yineledi. Amerika Merkezi Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 59 geminin güzergahının değiştirildiğini açıkladı. Amerika'nın Texas eyaletinde bir Apache helikopterinin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 147 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kışı atlatmak için Amerika'dan elinde bulundurduğu Patriot füzelerinin %5'ini talep etti. Amerika Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kolombiya'nın uyuşturucu çetelerine karşı Amerika ile ortak askeri operasyonlar düzenlemeyi kabul ettiğini açıkladı. Kolombiya Devlet Başkanı, Kolombiya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e yükseldiğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يجري زيارة ليلية إلى مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي ويوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يكلف اللواء الركن هادي سرهيد الكناني قائدا لعمليات بغداد. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة 73 لكليتي الشرطة الأولى والثانية في بغداد والبصرة. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن عن تنفيذ أمر قبض بحق ضابط برتبة عميد في شرطة نينوى على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الرشوة. مصدر أمني في ميسان يفيد بأن مفارس قسم شؤون أمن الأفراد تمكنت من تحرير مختطف قاصر من سكنة محافظة النجف. صحة ديالة تحبط تهريب 17 طنا من الدجاج الفاسد وتتليفها بالكامل بالتعاون مع الأمن الوطني. الكويت تعلن عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 59 سفينة منذ استئناف الحصار على إيران. مصرع طيارين بتحطم مروحية أباتشي في ولاية تكساس الأمريكية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 147 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يطالب الولايات المتحدة ب5% من مخزونها من صواريخ باتريوت لتجاوز الشتاء. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يؤكد أن كولومبيا وافقت على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف عصابات المخدرات. الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي إسبيريا يعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 265 في زلزال كولومبيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesin mi?
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sözünle.
4: Türkmen FM sözünle.
6: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
7: سهيلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
1: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat,

0: Federal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu rüşvet suçlamasıyla Musul polisinde görev yapan Tuğgeneral rütbeli bir subay hakkında yakalama kararı uygulandığını açıkladı. Meysan'da güvenlik ekipleri Necef sakini küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırıldığı yerden kurtardı. Diyale Sağlık Müdürlüğü Ulusal Güvenlikle İşbirliği içinde 17 ton bozulmuş tavuk etinin kaçırılmasını önledi ve ürünlerin tamamını imha etti. Kuveyt ülkedeki kritik bir tesisi hedef almayı planlayan terörist bir girişimi engellediğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğu yönündeki açıklamasını yineledi. Amerika Merkez Komutanlığı İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 59 geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Amerika'nın Teksas eyaletinde Apache tipi bir helikopterin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 147 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعنغا يعلن موافقة شركة توزيع المنتجات النفطية على زيادة حصة المحافظة من مادة البنزين بواقع 100,000 لتر يوميا. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال استقباله السفير البريطاني في العراق عرفان صديق على أهمية توطيد التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد أن الدفاع الجوي يمثل درع سماء العراق وخط الدفاع الأول عن سيادته. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يكلف اللواء الركن هادي الكناني قائدا لعمليات بغداد. مجلس النواب يؤجل النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم تحقق نصاب ثلثي أعضاء المجلس. لجنة الأمن والدفاع النيابية تستدعي مدير مكتب القائد العام ورئيس أركان الجيش وقيادات من الحشد الشعبي والداخلية للوقوف على أسباب عدم إخلاء مقرات الحشد قبل العدوان الأمريكي السعودي. وزير المالية فالح الساري يوجه دائرة الموازنة بمضاعفة الجهود لإنجاز موازنة برامج تستوفي التزامات الدولة وفق بيانات دقيقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يبحث مع وزير العدل السوري مظهر الويس في دمشق تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي يلتقي نائب الرئيس التركي جودة يلماز ويؤكد أن البلدين يتجهان نحو حسم ملفات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين للعدالة. الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول ينفي انسحاب الجيش من النقاط العسكرية بين توسخرماط وكركوك. الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول يؤكد أن ما جرى هو إعادة انتشار وتبديل ومناورة للقطاعات العسكرية إلى جانب تعزيز بعض المواقع بقطاعات إضافية. مديرية مخدرات كركوك تطيح بشبكة لتهريب المخدرات وتضبط 20 كيلوغراما من الماريجوانا خارج الحدود. وزارة الداخلية تعلن ضبط أكثر من 20 طائرة درون محلية الصنع والقبض على حائزيها في بغداد. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة 73 لكليتي الشرطة الأولى والثانية في بغداد والبصرة. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن عن تنفيذ أمر قبض بحق ضابط برتبة عميد في شرطة نينوى على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الرشوة. مصدر أمني في ميسان يفيد بأن مفارز قسم شؤون أمن الأفراد تمكنت من تحرير مختطف قاصر من سكنة محافظة النجف. دائرة صحة ديالة تحبط تهريب 17 طنا من الدجاج الفاسد وتتلفها بالكامل بالتعاون مع الأمن الوطني. الكويت تعلن عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده أن بلاده تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 59 سفينة منذ استئناف الحصار على إيران. مصرع طيارين بتحطم مروحية أباتشي في ولاية تكساس الأمريكية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 147 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام كركوك فريكانسمز 90.1.